إذا سيد مار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت حفزكم في برامج النغ وأنت تسن زيارة يناريف يعني زين دين الخودة أمه القلب داغ كور نهار الجمعة زيد الساعة 11 نمديس. إذا سيد مار نتمنى شكم في مليح كل حلقة ثانيتي لدى عن تفاهم زيد الساعة 11 نمديس. البرامج نايت مزويت معهم تزقاس القرآن سر القرآن ماطي السامي ذلك الحكيم وتتوشي يتمثنا سويت مثنا كغني تساهمن كل برامج أنا على يناريف تسن السيتين زي خودا وكي كل شيء يعني القطاعات نكوني نعا رياضة والسياسة وكل شيء نتمنى غيث مزويت مع كغني تطفعهم كي الحلقة هي الساعة زي السنتين أحيطش نبديث وني مي غادي شو سقسي شي الموضوع يعني نقرص مرحبا بك كي غنتساهم ديتين كي عرض يناريف ورجتين المتطوعين وها مهر قارب دا يعني كي هما هذا ما تمحن دواني الميكروفون ديت مثلا كي غنتساهم ديتين كي عرض يناريف اي بس ما كل شوي نحسم من خور امطي السمي ذيك الحكيم ونقرأكم قمة كنا أقرب برامجنا

0: ونحن على ذلك من الشاهدين.
1: أريد أسدينا ريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا زيد ساعة تنتان رحيطة الشيخ وبريد السنيان FM 106.2
2: نأخذ الانترنت www.faustad.com

0: ريف. سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكرج معا نزيد ساعة تنتا رحيطة الشخو بريد السنيان FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.faustad.com

0: ريف سدينا الريف عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعة نزيد ساعة تنتان رحيطة الشيخ وبريد السنين FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.khaustad.nl/arif. إذا شفت ما عاد قشكم أقرب برنامج نغنا يناريف اللي تسنزين دين دان خاودا ونقرأكم قمة كنا أقرب برنامج نغنا يناريف روحاغ إذا شفت ما مقسم يعني سيمانيا عند الانتخابات كل مغرب الانتخابات البرلمان 2023 شتنبير 2026 يعني ولا بد يتم سويت ما أنا خزع النتائج يعني أنا قل إحاطة نتائج الانتخابات الانتخابات ثلا الانتخاب نقرأ شيء الانتخابات الشرعية يعني البرلمان يعني الغرفة ويسنين قل البرلمان وتشي يعني الغرفة المستشارين غرفة ويسنين الغرفة هي ثانيتين يتم سويت ما يعني تكون استرتبية الغرفة الثانيتين هي تمسوية ما تكون يعني 695 يعني الكراسة تقنت يعني زا 50 أو 5 سنين يتقن الانتخابات ثينا ذرت 195 يعني الكراسة يجيتيرين جي البرلمان يعني جي مجلس النواب يعني جي الغرفة ويسنين مغصاديني نديتاسن زا 50 أو 5 سنين يعني تيرين زي الألفية غيرة عن طريق اللائحة يعني كل الحسب يتقل وكيلينس ذا مزيارو مالي ويدر كوازي يتويث وني خم زياروني مالا نير كيسا يتويث وني ويسنين كيسقل اللائحة أيضا سويت ما مرقص أنخزا يعني شحال يجي تواسجلن قل لوائح يعني قل الانتخابية قل المغرب اختازي 212 نارف يجي توسجل وش حاريجي صوتا 78723 يعني شحار نسبة 37 جيمية 37 جيمية ثانيتين ايث مسويت ماغ يعني ذوكشانا النتيجة 395 ننواب مواصليني نكراسا و وليت وزعن يعني موزع مواصليني جي خل المغرب خد الدوائر الكاسة يينا 395 يعني من تعنان إثن ديوين نام زياروت أصلا والمعاصرة عرش منس التراكتور يويت 97 الكراسة التبعيثيد التجمع الوطني الأحرار عرش من تثبيات الأسرة والمعاصرة عرش من سقط تريكتوب تبعيثيد عرش من تثبيات التجمع الوطني الأحرار 66 الكراسة والتبعيثيد الاستقلال حزب الاستقلال حزب الرميزان 65 الكراسة أجي جنزة قانثي نهار النناك 66 يعني يا حاصد التجمع الوطني الأحرار 66 أنت مهم عادو دي نجيبو النتائج النهائية فينا نقرأ نشري النتائج مؤقتة في الدقامية ويصعب العدالة والتنمية مغصانيني عشم ونرفنع يبو دعبو 50 الكراسة وتبعيد الحركة الشعبية 26 الكراسة عشم منس ذي مندي وتبعيد الوردة اتحاد اشتراكي القوات الشعبية 26 الكراسة وتبعيد ويسبعة تقدم والاشتراكية يعني عرش من الكتاب 19 الكراسة والتبعيثي ويس المنيا اتحاد دستوري عرش مكيدة 17 الكراسة ويس السعة وزيد ذاقس الزيتوند يعني الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 الكراسة والتبعيثي التحالف اليسار 8 الكراسة والتبعيثي جبهة القوى الديمقراطية ناين كراسة أم التاث أم الإنصاف ناين كراسة أحد وويس 13 ويس 17 ويندر كواسي حد بنت عنان الديمقراطيين الجدود الوحدة والديمقراطية سينا النتائج جايت ما سويت ما يعني نديوسين على الصعيد المغربي كمر نتائج الانتخاب نعدل روخا أنا الدائرة الحسيمة ويكسيرينج الدائرة الحسيمة الدائرة الحسيمة غاسا عبان كازا الحسيمة غاسا عبان كازا الحسيمة ويدي وين يعني ذم زيارو غاسا عبان كازا الحسيمة ذم زيارو يويتي دي تاعد يشتركي القوات الشعبية يتبثرن جي عبد الحق أمغار ويسدناين يسيد كريم البطاري زيد التجمع الوطني الأحرار ويسدرثا يسيد محمد الحموتي زين الأسرة والمعاصرة ويصعبا يسيد محمد العرج زي الحركة الشعبية ثناغ يتمسو يتماغ يعني النتائج إيد يسين جي الانتخابات ثناء أما عدا مراق صناحم يعني جي الحسيمة شحار المشجرين جي اللواحة الانتخابية انتاف موجه لواحد الانتخابيه 212000 والمصوتين 78000 والنسبه المشاركه 37% يعني ايت وسيت ما ادنيتين تضم قرو الانتخاب النتيجه راكم قمه كنا اقرب برامجنا النهار نعرف بسم الله الرحمن الرحيم قمة كنا غير برنامج النهار هذه نعرف أنسس

عيد نسوي تما خاصكم نبدا تصنفن برنامج عريف زين زين الخودة امسي ورنغ نغير حن نريد جنة ذي راح اك نين نمجيون اخ مشروع مقبرة الإسلامية يمدران يمسر من ذي خودة للأسف الشديد إجن دومات زي الفريق العمل زي كروب نتكلف نسمى مدري ثانيتي يعتذر لظروف خاصة به أكيد نغ كن غيري كل شوي أنجي نغ نظن نجاني تمثال السياسة زي بلدي خودة زي حزب العمل انت قدر كن يحظى تفهم سوى النغ اللي بدر شي حاجة يسي وركيز سواء وإنما مهم لكل ظروفه قيمة كي نقول شوية تفن في ذا غم سوى النغ دومات سي أحمد الحداوي زي حزب العمل.

0: سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعان زي ساعة تنتا رحيطة الشيخ وبريد السنيان FM 106.2
1: نيخو في الانترنت www.faustad.nl/arif.
2: هيث مسوي ثم مساء الخير عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لتصنفهم البرامج أن أعرف برنامج زين دين الخودة. عم أذكركم خدمة قصة تم زجارو تغنى عن عراق جم سوار موضوع نم قران جم موضوع تيم بزاف إمزداغ إمسر من الخودة. تبع الحال أم سوار نغيرة مختلف خدمة خم زجارو قصة تم زجارو تيرا أذيري أجنين بجون جون بجي تيري سيسم أن الفريق يعني العمل نافير خروب نتكلم في المبادرة المقبرة الإسلامية ذن نجي نظن نجان سيسم من سياسة سيسم من بلدية نخاودة سي أحمد الحداوي انت خاختك ينغ مساء الخير عليك تترحب زيك نسبة إذا مات فريد حبيبي نجان تزيفيرك خروب قي اعتذر لظروف خاصة به إن هني لكل ظروفه أكيد نغ إذا مات أمين لكن شاكر انت مساورنا كل شوي خموضة عونيتي الموضوع عايز مسوي ثمان المقبرة الإسلامية متابعة حالة مخصصاً باللي الجالية غمرة بإذن تي ذي خودة أظهر خالد قوة تاريخين سمزروين سعرين يتوض 60 سنة قي مرحلة إثنين تي وذا نسين داخم زيارو الجالية الجيل الأول يسيد دا يخدم يسام قي الاقتصاد الهولندي ومن بعد السنة غيرة وسيد ما يسمى بالتجمع العائلي وذاوين زانيتي ومن بعد خرقن داوان سن داوان داوان سن وخان توضا قناق الجيل يمكن ويصعب من الجيل ويس خمسة قاعة بمعنى وذن وخان دمجن جميع المجالات ندو ذا ثاني ذا ولاندا قنق السياسة قنق الرياضة قنق الثقافة قنق التعليم قنق ماني ما وفي مما ذكي تفذي مغربي تفذي مسر من تفذي يعني جندي ما جوق هذا مقران تسدقي السياق الموضوع وانت المقبرة الإسلامية لأنه متابعة الحالي ذا إني خمس قاروا ذا إني جن حاجز نفسي وذن مش هتسيني ذا مثلا قي عرني خنت حقي تسعينات نيغ مزيان القناة زينة نرد داغ كيني من قاس كمية ما ديش حاجة مغا بزاف ولكن دوخا زي كورونا غيرها خاصة كورونا إلى جديش نتما ديش منعطف ديش أمش لاخقي وقع نقي نفسيا من هذا منه الدريمبل نريجان يعرض انه ذور شي حاجة عادي انه ذنة نرد داغ الموضوع ندر دانيتي الحي قاس بزاف دي أغزيسان أغزيسان مزقار وانه الجاء الحاجة النفسية وانتي ينقش شوي ذني جن حاجة نسألة تعلق أنه يبذن أقن الجيل ويس خمسة ذنيتي يعني من نمج ذات سميت وحسابي خميس ذا هولندي تبعت حال روابطك ذا مواث نبدأ تقيما أن الأمازيغ نتاع ما سيسمح كذا مواث مزديكا ولكن حاجة نفسي نقش شي حاجة وذني عاوذ مسائل جن اجتماعي أنه من أمي قراك نشمع مثلا نوز الشل والدين نوز مثلا نغل شي زي الأحباب أخذ رأى ذنيتي لأن ما غالا نتيج فرصة كل من عان الجمعة غصاحة مثلا مراغن عان عيدة غصاحة كيس دعوغن يا مالا اشتاق ورين والزويثة غضاها غصاحة وشم مرين ندر قين مغرب قيشون قندي قيشو ذرا يقصح الحار ذني الجانب الشرعي لأن متبعة تعلق سلفاس الفقه واني ما خصني ونشني نخصن غير ذني السوان قبل اني واش انه الفقه الاسلامي يشتريت انه تنرد قي دولة تيري اسلامية نغلا مهم وضع نظن اظن لا ولكن مهم تجوز الشرعي يعني للاسف الشديد انه ذو متفريدي مهم يبقى ما غادي يزنيتي يعتذر الظروف روخ الموضوع تما امساور ميخرا يغنش روخ هذيك سيجن ما صار نظن لان كاين ذو مت احمد الحداوي انتزي زي السياسة وجي زي السياسة وين مجال بسيت مثل البلدية شك الموضوع عوانيتي المقبرة الإسلامية المشروع عوانيتي يعني ميخص باش نسي واحد الجانب يعني مختصر مبادرة مرة عندوش المعلومات لأن روخش كتمثل ذي الحاجة وخذ عندوش شي حاجة معلومات ذي الجانب ذاني جان مبادرة يوتي نيكسين المبادرة وبعد نسي واحد كني وخذ دور لكم كني وقي البلدية قي المشروع عوانيتي
3: المهم شكرا لأخ عبد الواحد
2: نور الدين
3: ماشي نور الدين سمعي الموضوع مولات المقبرة الإسلامية إيش الموضوع مهم جدا لأن غاس يتعلق سوينة الجالية الإسلامية جان دي هولندا تكمر وبالخصوص نشين دي ذنديد خاودة المهم بالنسبة للفكرة يعني باش نشأ إيش المقبرة الإسلامية كنا الفكرة بحق تقضينت بزاف ربما يعني ذي التسعينات شغانغ الفكرة أني باش نكون نشأ المقبرة الإسلامية ذي خودة ولكن ماشي مقبرة إسلامية خاصة يعني مقبرة إسلامية خاصة يمسلمان لأن شغانغ وينات محادثة تجد المقبرة هولندية ذي خودة قانس عايس الغوف
2: كنيو من تعنام ماكا
3: شي زي مزيدة وين وخجة
2: زي مزيدة وين تمسيوه مزيدة وين
3: لينا غانغ داني تينيج المقبرة هولنديين ولكن يقارش مرض خسم يعني دينا الغبا غير مسلمن يعني مستعد أن يجن الجزء أدخسن خاصي يونا في مسلمن ولكن المغاربة يعني تستور دخل قضية الفيق القضية الشرع وداني قارش لينا ما يمكنش أدخلت دي مسلمن المهم الفكرة تقذنت ولكن النقاش خلال المقبرة الإسلامية يتجدد بالفعل ذي وقت الكورونا لأن تولد الحدود جا بالعند تيا جوات تيمونت فهمت يجد العدد من وذان موثن دي المرحلة دي المرحلة اللي مناثن الكورونا ويجد العدد من وذان قيم دي تلاجة ثمية مونات الأموات
2: بدي سيمانات سيمانات
3: أطرد شواب
2: عشواب
3: وجاني وذان كين المحاولة ثمية باش أضرحن عن طريق إسطنبول أضرحن غير المغرب ولكن المحاولة ثمية يعني هو وصديق إن شاء
2: معاناة مقرنين
3: بالفعل ويعني على المستوى الهولندي كان مجموعة من الإخوان ينالين ثنيج المغادرة قارش نخسل أبو دان كوني المقبرة الإسلامية ذا هولندا فلت سيد خيج المؤسسة قارس بيبين لأن ثنين خذين ينج المغادرة ينج المقبرة الإسلامية ذا قوينة ديزات العرن نخس سور غشخ يعني 2022 ربما يعزم المقبرة الإسلامية نخد خزادة مية مثلا ديس تقريبا شن 2000 موينة المقابري ديس كنا يعني ثم ما عاد قش نضرف يعني وخيات زوخي جمو مشان نظني دي اوتراخت يعني مؤخرا عودي 2023 نعزل من جل المقبرة الإسلامية دقونا دي أرنم جل المقبرة يعني تمغى بزاف كنا أكبر مقبرة إسلامية دي هولندا تنك جل دي أرنم أخش غاث أني تكنا الطاقة الاستيعابية تقريبا 15000 موينة المقابر غاتيسي وخاص من 2023 ربما قشوا خاصة تعدى 2001 إذن ندرن ومجموعين وذن سادي خاو دندرن إما ذي نقول دي أرنم ذي زاوت الأرن ولكن غير مقابر نظن يذقموش أنا نظني غاك ذي برخن وبزوم غاك ذي أينت هوفن فينندال هنا غاس المقابر نسن خاصة تفهمين ولكن جنت بعد المدن الهولندية الأخرى مثلا ذي دين آخر روتردام هتفهم مقبرة تام قرانت لأن قارس ناتور بخلاء بلاس تقلنا زي جمهم شان خاصة يمسلمون ولكن وجيبهم قبارة يعني خاصة يمسلمون
2: إذا كي خاودة ما الفكرة اللي جانا أنه هذه المقبرة خاصة يمسلمون نتمنى خاودة من ناس جلسون
3: أجد المهم ذي الوقت نتقلب ذي الوقت الكورونا ذي 2022 لأن جد جغل وذني جد جغ عضو ذي المجلس البلدي يسمونه عن حزب العمل ذي 2022 ش قدم يعني أسئلة يعني كتابية هنا في المجلس التنفيذي البلدي أن زعما خاصك في كامامية لأن يجل عدد من مسلم من قزدان ذي خودة فهمت وذا يحسن مقبرة إسلامية ذي إما ذي خودة ذي النواحي المهم الأسئلة ينوجهي ثنت ذي دي شاع خمسة ذي 2022 وسند الجواب يعني تقريبا شنط الشواء عاد يخد يسجل الجواب ولكن الجواب خودة ما جداش قانش خودة ذي التنزيند والمساحين سعود التمزي باش تجد مقبرة إسلامية تخصص المساحات طم قرنت بزاف لأن المقابر الإسلامية معني أنت ذي فهمت لأن مظلمني تغيما ديني تذي المساحات معني وخودة يعني معروفة خودة يعني ثم واثي نس ثم واثي يعني ثاعف سلوب بود مثاقوة فهمت يعني باش تجد مقبرة إسلامية ذي خودة يعني صعب جدا المشكل المساحة ولو المشكل ثم واثي يعني ثاعف يعني ثاقوة
2: ما هو الجواب روخان خم دارين زي البلد
3: قارش مالا ذي نرغبا غي وذن ذي خودة يعني نشين يعني كمجلس تنفيذي للبلدية يعني مستعد دين باش كيون السيولة نخزاوج ديني الإمكانية باش أني مقبرة إسلامية ذي المنطقة وينة يعني وسط هولندا قارس ميدو هولند فهمت لأن المنطقة نخوان شين خودة يعني تبعي ميدو هولند ذي ستنسم وينة البلدية غا كريم بنرفارت الخمان يجيش خونه في بيرخان باخت
2: كوشي ذي الإمكان ديش
3: أمشنين غان كذي زاد بلاس إنا غاسن المساحات فهمت ونش ولكن لابد يخص إمغربي النغيم سلم من يجذي خودة يخص شكل النجل مجموعة وين فين وذن أخذ من هذا سنسجل البلان أخذ عن مرفوي شنط معثم ينشين مستعدين ودني أن تستورق أقل بلدية نظني جن دي المنطقة إني دي المنطقة يدين جن شين ولكن مع الأسف يعني الشين ديال الجاليه يعني
2: باش التفاعل هذا السقسي هو مخرج التفاعل ديال الجاليه تما المضاعفه يتوطرح دي مزيدي وين يتوطرح من مستوى ما يتوطرح الموضوع
3: و لازم مزيدا وين في الحق يعني كلشي جا يعني جا غاسن ترغبه باش يدير مانيا ولكن وغياخذن وغيتاخذن المبادره وغيكسين ولا في انيشيتيف باش هذيك شان حاجه ثمية غادي يجي المشروع تفهم يقصح ماني نفهم
2: هذيك خروبني جن خي جاني على
3: هذاك خروبني في الحقيقه عاد ويتجيني جان فهمت وخمر يقع كناش سورة 2022 تفهمين يقيم أنا إني المهم شي نتراجع يعني باش تسشل المبادرة صغير مسرمن عمت نسك يعني قد شكل نجل المجموعة أنا غادي نشل المؤسسات فهمين هذا هو نجل المقترح فهمين شينا خاص نسيورة مية البلدية جات قارج نشل نستعدين بلدي نشل المقترح دي نشل الفكرة المليح شينا نسيورة قوينة تاك البلدية دي جندي المنطقة ولكن المشروع عني البيرك خلوبوني وخاش تصور نجيلة سن جاي نجل اللقاء تمزيدا ونزل المنطقة وجي غازي زي خودة وقلت يبعو دي خلاف شخون هو فرج حضان قج اللي قادي دي المركز الإسلامي دي خودة ولكن صافي السني يحبس معنا إني نشينو في يعني وذين بوشا المبادرة زغا الجالية المسلمة دي خودة
2: مش لخا ورني لخا المبادرة الجالية جاي تحاول ذس ولكن جالية ثاني تمن خلينا نقول ما الإيطان مزاد السيرة خيو ذنيا نقوم وغاد جيم مؤثر يلا الإيطان دي نغاسنا هو تمزيدي وين مؤسسة المزيدة وين وش إيطان ظني وذن مثلا مثل من خاودة وغاسني هو المجتمع المدني إنه ذني إطار تنظمي اثنين باش تسيورن أزك تسيورن أنا مروح الموقع مش تاس سيورة يو ذن قديو ذن مغسق هذا مون باش ذيني نيجي الحاجة فما يعني المسؤولية هذا هو ديما يعني هو خمزيد أخوان قوقع نياذا هو مثلا هنا نانش إيجن جانب مثلا يو ذن نانش نيني نعيت مثلا مثلا حق البلدية مثلا قيش خنكم كني وذي ذن ظني مثلا يمسر من البلدية نخاودة من داز ديوسن وما تفذ سجعا الموضوع وانتي باش تشجع يوذان هذه المبادره ايتها باش الناجه سني وراجه راجه في مسمى المبادره خاك محتوى ديش القضيه ايتها تما تراجع ديش حاجه وغاسبو وتغيسمون وين التنظيم وين الهيكله يوذان هنا
3: في الحقيقه يعني وانتي نوجبوش هذا المشكل اللي مقرم
2: اوكي
3: ما الذي رغبه غيوذان يعني أسهل شي حاجة وهو تيدش أن تكون الإطار قانوني تيدش أن المؤسسة تيدش أن الجمعية فهمت ولكن بلغاك إطار قانوني تذلو أني غاك هذا الحق يعني تسيور ذاك أقول ذاك أقل مسؤولين تسيور البلدية ولكن باش نشكل الإطار القانوني يوقع ذيس كان يوقع ذيس شي حاجة مولا تأخر يعني مع الأسف وذوني السبب ذاك يجعل الشين يعني باش نقدم يجل المقترح تقولنا ديشان 11/2025 نسيو الخاص ديال المجلس البلدي وتقريبا يعني
2: الاغلب كحزب عمل
3: حزب لا حزب عمل, عمل واه كنا نجي المبادره وي سنين تفهم ويوقع خاص نقاش ديال المجلس البلدي الاغلبيه الاحزاب السياسيه جان ديال المجلس البلدي صادقت خوينا خل الفكره لنا وتاخ يعني حتى المحافظ القانوني سجي جان مسؤول خل الملف من المقبره الاسلاميه تنتج يعني جا الموقف جا جاونا في ايجابي ونشين الناس إخساء تسيور ذا عوذا أقوينا ثاق الممثلين ونا في الجالية الإسلامية لأن في الحق جنشين جنس وجي غال الجالية الإسلامية وهذا فهمت ربما تالجالية النظنية غاية جرغبة باش غاية تيري جل المقبرة أتيري نير بدات فهمت ودي شال المقبرة غامية مؤقتة إيش المدة مثلا 20 عام سنة 20 عام تأتكسن لأن ذي مثلا نوذين وخا غان غضان الجالية الطامزين تلاني ذين غاسن القضية يعني المقابر الدائمة الناس تسيور ذا أقيو ذنينا وبالفعل يعني يوقع كيسن اللقاء وقيل 12 من عام 13 زي شعان 3 السيورة قل الممثلين ونث المساجد وخا جاك شال الممثلين ونث الجالية اليهودية ذا ذقوينة ذي خودة ومتاز بعد ذكو شاسن الاستشارة الناس من الأحسن أي تيج الإطار قانوني بلغاك إطار قانوني رغني غاك الحق تسيور غاك الحق
2: إطار قانوني يمشر استختين
3: مشر المؤسسة فهمت تكنا غاتيري وغاز بول علاقة كتب زي ذاوين تيريج المؤسسة خاصة غاتيري غاز الاستقلالية التامة فهمت لأن أخرى القضية اللي تمزي ذاوين شي ناس نوردين قد سند الواقع أنا تمزي ذاوين تفهمت بلغاك كاديج تمزي ذاوين جاشا المبادرة ربما تكاد تمزي ذاوين فهمت
2: فكرين فيرك خروب تبذزيك إيش خط التوات
3: فكرة يعني إنك إذا الفرق خروج ذم زوار
2: وتحضير مش نجنة تحضيرية هاي صار نيشن هاي صار قاعيش
3: وانيشن تفهم وخلي قاعي وقاعد إيش عن ذي شان ثلاثة يوقع اجا قلنا ثق فيتعاودر وين ثنا نجي المسؤول خلاص عسى يعني الملف والتين روخا يعني اخر غاسن دين جن جن اج الفيرك جروب ولكن تقريبا دايسي لا سحاب سحاب السلام مش حتى غير كيتسنا 100 يعني انتصروا خاص اساس مزيد ونظن يعني باش راني ثنا يعني شاش ديال الفيرك جروب ولكن مع الاسف يعني وادي بوشا وادي بوشا الحماس المهم الفيرك جروب عاد يخدم روخا يعني اخر يعني اخر ونث تطورات روخا ما تقني يعني جمعن بعض ونث التقني دي ستيفن فرك العرينغ فهمت يعني بحال شال البيان ونث الدعم
2: التقني التوقيعات
3: هو زغات مزيده وين ماشي غا زي خوده
2: زي كل شيء
3: يعني باش يعني مثلا المقبره الاسلاميه تقول دي دي تقول دي, دي, دي الوسط وين هولندا
2: سم كل شيء كل شيء
3: حول ما امكن يعني تذي مزيده وين يجن يعني باري خوده نسيت فكذا وبالفعل وقع الاتصال زغ الاخ يعني فريد يعني مع الاسف وكان 11 يتصل سمجي داوين اتاسيني وداني يعني سقاد ندوينات البيانات ني خوتش من غدغات في البيانات ني اداس البيانات ني ودني انا عري جن الرساله غتنسق هذه وين في محافظ القانون
2: هذه حمانه كي بايلا اخت
3: هذه راح محافظ القانون هذه وقع عاود وين في
2: 8 غاس الارضيه غاس القاعده من الجميع اوكي
3: وخذ من هيك جن يعني حاليا بنيه جن فهمت ولكن الرغبه قاقتين
2: تما الرغبه زي خاصه نزيكني وروح السياسه بعدا زيد تهمني المبادرين روح هذه مسكوره روح هذا الزوم الرغبات اللي زكي وذان هذه الطريقه باش مخ تحرك ذي وذان الناس اللي مثلا بعد اول شيء تحدي بقى شي توقيع عليك بلي كقش بعدا الفكره
3: زيد ولا بخصوص مزيان
2: ايوا تما قاتني الاطار اللي جان روح يمكن
3: اكيد بعدا في السنه لان راه تاسي هولنديين وبالخصوص لان بعض الاحزاب يعني عارض المقترح لنا يقارش شنو نسي نشوش بالفعل يعني ان مسلمان غاسن الرغبه باش مباراه اسلاميه يخصص نسبيا ذي هولنديين بان قضيه الرغبه مشاو لخمركه ديال مزيان ديال المنطقه كورشي ولا نسيب بلاتي اننا شاو ديقا نشي نقرا غنغلب باش يدير مدرسه مقبره اسلاميه
2: تفات ما يدن
3: تبيا راكش
2: الكل تشترك تشترك
3: نيشان بالفعل
2: متعمل مراكش تسقسي كي موضوع شي فكره شي حاجه شي اضافه
4: نشات بالنسبه للفكره ان انشاء مقبره اسلاميه تاريخ تجن فكره تصبحت غير تما بالنسبه للجاليه الاسلاميه ذاكي خاوده نغي النواحي خصنا واش غاسن شي نتجاوب باك المقترح وريتين يعني غاسن شي الرغبه يعني الرغبه قويه غاسن تيجي الرغبه طمقرنت باش يعني تؤسس الفكره تاع حد ماشي شي فكره تما طم مزيان الفكره خصها تيجي الرغبه زي جميع الاطراف وبالنسبه لي نتي تما الجاليه ذاكي كي خاوده نغي النواحي مو ذاك ثوم احمد ياك بالنسبه لي مخصقاني كفكره مختواري بالنسبه لي نتائج مزيده وين خصت واش كنت فرق زي كل مزيده مثلا واش كنت فرق حاولنا توصل جرسا اشكلني العريضه المغرب باش البلديه سيوقع
2: جن تسمى فرق عمل زي كل مزيده
4: مثلا بطراف شوف المهم زي كل مكان حاولنا نشكل اشخاص يعني كل مزيده تشكل حاولنا نشكل فرق زي كل زيده هذا المولنا ديال مونيت نسنى ان شاء الله كثير مع الخير
2: يعني لان الموضوع عمواغ تسمى مشروع عمواغ واش مشروع عمواغ متامين مشروع عمواغ مشروع نقرا بزاف رغم ان السيور بالنسبه للبلديه رغم روح البلديه شمي يعني يتوش برينسيبي اكورد اللي هو من نيه ذات كاين شنو كاين كاين واقع المشروع ولكن مي يعني اذا نين غادي نروح المؤسسين غادي تكتب مشروع مي خط يعني شمي تذكر يعني تسنى دخل البلديه كي اي جي مثلا كي التمويل
3: لا
2: يعني من كنت البلديه من عن الدون تاع البلديه سي قاش من يزمع هذه شي نظن انهم شو كبلديه وغير داك الشيء مثلا التمويل مسيت التمويل لان مشروع مغا شو هذه وي هذه
3: اسقسيه مهم سي نور الدين بالنسبه للقضيه التمويل خص الجاليه المسلمه تاتي غي تكلف نفس القضيه التمويل يعني من خلال المحادثه جا غنقول لك الممثلين هنا في المساجد لان المساجد يقارش يعني باش نجمع الفلوس يعني يجي العمليه سهله الاغلبيه ديال المركات ديال زكوان المقبره الاسلاميه 100% غادي يري غادي يري الدعم هو يقول انا ساهم ديما انايا لان غاسن رغبه ديما انايا امتني تقول هذه التقديمين شي سي نور الدين القضيه لو خي وذن وغاسن بول فكره اني يعني باش هذا حق هذا ينظر ديال المغرب يقارش قلعه الى وقين دا
2: نقض المرحله نقض غاس نفسيا نقض غاس
3: بالفعل وثاني يعني ديج القمه هو الاندماج لأن المغاربة ندوسين مثلا دي 60 هذا غاسني الفكرة ربما نخدم جناع 20 50 نجمع جن نصيب ونقول عندك فلوس نعقب المغرب نكشر المشروع ثلاثة دات فهمت لكن واخا نشقش نقيم ذا يعني دي 60 ثقا غدا يعني ندور صحاب ثمواث فهمت وبالخصوص ملي كتسير واخا الجيل
2: الثلاثة
3: والسابعة فهمت كنا غاسن بوش العلاقة المغرب مع غنغشي
2: نعيش
3: ديال المغرب عاد غنغي العائلة غنغي الأصدقاء
2: نيشان واخا شي
3: واخا واخا نشي ربما يمكن
2: واستكد من يخلق ذا باش يخلق ذا
3: يعني رققت ذين متحمسين وتجارب مثلا ذكاغا جونا المؤسسة بيبين كنا جمعني العدد نتفلو سطا مقران تقيج نظرف واجيز ذي الظروف نين كورونا يعني جل مقبرة يعني همغا يعني ما شاء الله وذي أرنم يعني أكبر مقبرة ذي هولندا فهمت يعني ذي نتكلم تقريبا تمول وخل البلد يعني أرنم ربما يعني ثعوني ذن يعني ذي خودة يعني الدعم ذا شغل فش خودة المهم ثلاث تسقاش
2: البلدية سوخ البلدية ممكن تلك البلدية
3: انت الدعم في قارش نشي المال ذي نشال المقترح يعني بالموس يعني واضح يعني مستعدين ان تسيو رقي واجل البلديات ذي المنطقة باش خص علينا القضية نقول لهم تموات فهمت نشي ننسخ غير باش تعزو تموات تف تموات اشوف شنو يعني الترخيص يعني باش تحت المقبرة الإسلامية يقول شي قمة يقصع بزاف
2: مسائل قانونية المهم
3: مسائل قانونية مسائل لوجيستيكية فهمت ولكن القضية شنو ما يمكنش
2: تنوز ما تمول اثنين
3: ما تمول
2: بالنسبة لنا تمويل المختبر جديد المهم بقيت بحسب تسمى الموضوع امراه اجن قتم قان مثلا في الجزائر لا سورانس هذين خدمه واخا من اطفال خاص خاص سورانس كل شيء تجي مني واحد شيء على خاطر مني وتي شيء سورانس مثل من دانيتي اللي عنده خلاص سورانس مثل من دانيتي جي هولندا
3: يا ولكن باش شي
2: كنت شي الوضع اثنين اللي بتهمه ثمانيه اثنين
3: يا ولكن اثنين تقريبا تامينات تيلي غاس العلاقه فقط يعني العمليه اللي وين ان الدفن ميا غسل الاموات
2: وتجي
3: غاد
2: جميع غادي
3: باش شي مقبره اسلاميه لا لان لابد يخصتي لي شان المبادره صغاش المؤسسات فهمت نمشي نروح خاطرني تقول هذه زعما لارين يعني مؤسسات بيبين فهمت في جنس السيد يكسي المبادره يكون يجمع الفلوس راح يصغر مشاني هي مقبره اسلاميه اقشو خي خيس هذه مقبره اسلاميه عاود وسرين يوتريخت فهمت
2: وغني ما فهم غاك عاد اسم الفكره هذا بزاف مخني تقدينت بزاف كي وقع دواوار مش عاد روحو ينبوشين شي حاجه راني نيس هولندا كونكريت اجيني نلقى مكان غنغي مكان مكانين وين وين غايدين المقبره
3: لحد الان عليه لحد الان
2: غادي نقول يعني هذا قانون نروح كيجن فيك خرو
3: قانون عادي المرحله وين
2: ملي يجيني يجا ويجي فيك خرو بني يجا ممكن موجيشي ما فيك نخرو بيك سير يلي بعدا مزيان مخي نضم متامين خصني فيك خرو بات زي كلشي لان خصني شاحن كلشي نروح مزيان وين المنطقه كمران يمكن شاحني وذا كلشي ديال الممثلين الناس هذا فيك فيك خرو با يخصني توا المؤسسه نجن يلي خص اورخان هذا قانوني نغشتي ونك المخزن اسمك البلدية المهم اقا ممثلين رسميين اقا بلدية يعني من يخسر ديري روحه
3: وقد تني الفكرة جا الخيسانية الأخ أمين تدي الفكرة جا على خاصة ديري في الكروب ولكن يخسر ديسين شان نسان نشبع غاب عدد يمزيدة من الخوضة بكورتها بزيدة مثلا شتو اجنين الأشخاص هذي لين
2: مثلا ذا مزيدة نسان ديني
3: لثين الفير كروبنين هذي الاجتباعات هذي لنا سوجد ان شاء المقترح فهمت ذا خاص نسي وورد فهمت وغدنين نقدم غال البلدية ولكن منيني مع الأسف ويوقفها يقين ياجد في الكروب ذات شيء وذات يسحب السلام ولكن زغب عرف في الحق ذي مزيدة ونظنيت يعني وغاسب وشان
2: رخوش
3: يقال شقا كنديني شين يعني أقل مبادرة ولكن
2: وزماء كيكون من خدمة
3: وزماء فهم يقال شيء تكلمنا
2: رخميني وش يا ما فهم لأن رخوة مخلني ذي بذن تقال الفكرة وني انت قان غاكيش لأن بن غاس كل شيء وذن انه مخبر إسلامية ضرورة رخ كمشي عادي ستيري ولكن تحت قصير اختتخم ذكي ذي كمؤسسة قالك وزماء
3: وتحمل شيء الله حمو والدين ذو هذا مشكل الإنسان إذا تحمل مسؤولية
2: تحمل مسؤولية أكبر لك الشيء هي تشك
3: إيش عند ذو
2: واسبوع على قد الحزازة ذي الجنجال
3: لا لا لا واسبوع الحلقة قوينة فهمت لم يقال شو ديما الأحسن شو فهمت شي نقال غا قوينة ذاك الفكرة فهمت أنا عاونني ولكن باش نتحمل المسؤولية هذاك الشغل تكري قصح لي نجل المسؤولية عاود
2: مسؤولية مغا واه تخرج شي
3: واخا نتمنى إن شاء الله روخا ما ياخذوش ولا البيانات ني دين الدعم صغار نزيد ونظني الله ان شاء الله المهم لابد يخص ديري شان الاطار القانوني من ان نشل المؤسسه راك مؤسسه رغدني غاك الحق تسيور ذاتيه تفهم
2: شي مؤسسه بعات مزيان توا
3: وتي عاود مستقله في مزيده ونحموش توقع تقنيه لا مشكل تفهم القضيه فران ليس فران تفهم ديري شان المؤسسه مستقله سيدي غي
2: يعني مؤسسه مستقله تمثل
3: لابد
2: ويمكن الحقيقه باش يمكن نروح لنا مسلم من سوار خيم مسلم من سوار خيم مسلم تبع الحال إمغربية نرفي عندني تدي خاودة من الزيوسن ذي نيمسر من نظن ذي الدول نظن ذي نيمسر من دي هولندية دي هولندية داون مار أو تختونا يعني يعني أنا سوار خيم مسلم من المقبريات إما مقبرة إسلامية يمكن الشاحذ ذي ذي ذي نشين هنا وذا هنا محاولة نشاح من هذا من يشارك الجميع تما شي مغربيين وانا غادي نقول غادي زيد توري يعني حتى المغربيين قال اغلبيه بالنسبه غير مسلم الخوده ولكن
3: لا لا بالفعل يعني تكملي نصور خل المقبره الاسلاميه نصور خل المقبره يمسر من كورشي سواء يعني ذا مغربيين ذا تراكين ذا ومن تني شكيش العاده ديال الهولنديين في الغرب الاسلام زدون ذا في خوده مثلا تمتن لابو تقلم تخسر تنظر ديال المقبره الاسلاميه نقطه حني ما غارو فرضام نقطه حني غير مشان نظني ولكن ما غارو ذا مقبره اسلاميه هذه وذانا هذا سنتر ولكن يعني وغريب واش المعلومات بان كيوقع الاتصال كي وذانا هنا تفهم
2: تسمى خصها ديري
3: ولكن المقبره الاسلاميه يكون شي مسلم
2: خصها ديري كل شي مسلم اه
3: كنت أقول هدف النقطة فهمت؟ أو جابنا ميقارش نشعاد تسعة عادي وذا القاس الفكرة أني قارش نشبر موثقة حظ أنظر في المخيب
2: وخذني تغيما لبدا عثني تغيما لبدا ومحترم كل إجرائي شمسورخ مسرين سورخ التيار العام ما يقوال الجالية التاريخ الجالية المغربية يعني تقاق العالم يتجدد الإجراء الجيل الثالث الرابع الخامس وش ما كيني عادة هذا السنة تمات في النامي تندما جيت دول ميزن دموع التاريخ ولكن يعني وذا تغيما لبدا
3: قارش نشعاد هذا مش راه تخزال عاود ديني جن شنو المقبره الاسلاميه جندي ارنم لان انت توسيت شويه تارنم توسيت شي حاجه ثقاربي وليمان هذا شي وذان يعني تقول ليمان تاسند نضطر ندين زي سويسرا زي فرنسا فهم
2: توري
3: نروح المقابر الاسلاميه لانه يمكن ذي المنطقه اللي وليمان وقع يعني تاسند نضطر دين كان وجي غاي صحاب مثلا صحاب هولندا و
2: صحاب
3: فهمني مسلم ربما جا شي جنا شي موت شي كذب بلجيكا شي شخص هضر في خوده فهمت
2: خاص اجراءات قانونيه مهمه تترضيني سي امين
4: بالنسبه للفكره اني
2: شو هو الجيمينية؟
4: بالنسبة للفكرة مخذة كني تباني تما يقيم شي حاجة نتجاوب زي الجالية وها مرادين شي حاجة نتجاوب تما الفكرة غتيري مليحة تطور مخذة كني إنك بالنسبة للجالية المسلمة ذاكي خاودة إنك كل شي تما استقبل الفكرة وكل شي أصلا الرغبة ذوق أنا ذاتي الفكرة هي ثالثين وتمني غير ان شاء الله مخذه كني هذه يوقع لي استجابه شكل شي حاجه تما تموني جالس
2: كل شيء عجبني الفكره مخي الناس احمد ما شوف قلت اقول كامل لكن مخي ذاك كاين واحد خبري التليفون يزوك انا شاق الموضوع وانت اذا السلام عليكم.
5: السلام ورحمه الله وبركاته.
2: وكيدي تفضل.
5: مصطفى مرزاق جديد النور.
2: السي مصطفى مرحبا مرحبا مرحبا مسرخي عليك.
5: الله يبارك فيك شكرا.
2: خير عليك زوج شاهد كنا قبل موضوع عونتي نهارا أكيد نضيت السوم ستة
5: أزوجك نوالي صحيح المعلومة تواريخ الأخ أحمد تقديمي للسوار وشنا أدخل شوية رنشي
2: عاد روخش كسوار دروخا سيسم كداريس نمزيد النور يتسوار ذيك
5: نعم نعم
2: تفضل نعم سيدي
5: وكواحد نشيط مثلا زي مساعدة الناس مثلا ويتوفى العائلة شن
2: العائله انت اوكي وخايس مصطفى شيخ السوان راه مشروع نتجنوا الفكره نتجنوا مشروع سنيني المقبره الاسلاميه ذنيتي دي خوده تفضل لنا المعلومات لنا المعلومات شنو ننزل المعلومات
5: الاخ احمد
2: إيه؟
5: ان ذن اصحاب الاخوان السلام ديال المبادره ولكن الاخوان المغني زعما وذي نحدد الشين مساند الفكره مع الفكره وراه نساعد نحضر في فرقة عدرينا إلا إختشاف الجن كار تريك ريتم القانس هولانس والجن
2: هذه الزغا كارو
5: هذه الزغا كارو أيوة
2: رغون إختشكم الجن الزغا كارو زي المؤسسة نكون من يفهمه
5: لا لا ما يهمش شي الجن هذه الزغا كارو زي جماعة
2: أقايو ذا المسجد السلام أقايو ذا المسجد السلام الزغا كارو
5: نسيني واه باش الشيخ احمد قاسودي نحدد يعاون ماشي نسيني وتستولي في الكلاريني نسيني هذا اسم
3: زين
5: نتقاد سنت الاخ فريد باللي شي سنه ديجا تيري الزغده كارو قاش ماشي هذه البدايه وانه في حد في مثال اتفد النشطاء الجان ديني الجان نشطاء ذي المزيداوي النشطاء ذي المدارس نشطاء الى الارضيه الاخوان اللي غايد الفرق سيرك وايد جهاد فهمت
2: مختوري شك اوفو زي مين هي باش هذا منو ذا المشروع عوانيتي
5: لا ان شاء الله وخلت شي قد ساعه نتعاون الاقطاريد ان شاء الله ديالي غزات ماشي غديري مشاركه مشاوره ايك المساجد المغني ايك الاخ عبد الواحد ايك الشيني ان شاء الله المعاون
2: لان السي مرزاق دومت احمد الحداوي انتقي السوار اسم سيتي البلديه نخاوري قريك زعما ملي تجي المهم روح كيم سيتي ثا انه يري اطار قانوني انه يمر بين الجاليه نظام يمسر من داك خاوده يخصني ليش اطار قانوني عادي زعما السيورنا هاك الدولة هاك البلدية باش شي حاجة خصني لي إطار قانوني مسجل هاك الدولة
5: نعم سوا هادي الأخ فريد لا ند مثلا شي صغارين يجني اثنين زي الفتح يجني ناخذ الجن زي السلام يجني اثنين زي النور وشا يجني اثنين زي بارز يجني جماعتوها وشا نسير انفعلا نجي مؤسسة هكذا مؤسسة
2: يعني كنيو كيمشي النور خصو مستعدين حتى تفهم كاين مشروع تخدم كاين الموضوع عاونيك
5: ان شاء الله ماشي ماشي المبتدئين اللي يهدان الى خدنا بيبين بيبين اخو دار بيبين اللي نحاول زوج دار حامد ولكن مريم الأخباري يساعد هذه يرينا هذه الزغارة غاربو يشينا قصيدة
2: لغة الأخباري اللي أخذ كان أنا بجيولة كان يعطاه ذاني ظروف مهم خاصة به المهم قد يغل سيتي ماذا ذيوض بلادة ثانيتي كان يعود زي مجيد النور زي مجيد الفتح كذلك المساجد نجان كوشين النواحي خما تفاذ أذي مون عاري مون نيوغان السيورن هذه المؤسسة القانونية يعني نعي السيورن البلدية تحاوان البلدية في الموضوع لأن الموضوع يمغى وشي ذا مزيان
5: الموضوع يمغى إلا دي حلاج تمنيات لأن البلدية واش خدج الشاق راتو رانتا خدج الخميرة يمزل بعدم روح باش تحقق المنايا تتموات خميرة تتموات تقدر خدامنا خدمنا توجد من مبرانا توجد إلا تقانا فيتون كيس نسنادق فيتون وش أزيد وزيد
2: يعني من إذاك ستخامث بزاك وجي شي ولكن وقت هذا يكمل بعد الجانب تنظيم القوانين الحواغ خمنا مخاني بذار روحنا أمو خدني ذكي مسير نظن كسواف نظن غا التمويل غا مسير نظن سي مصطفى تقاش الطاس المشاركه لك نفحصك بزاف والله لانه من اين الزوجين الزوج تفاعلنا المضاعونيتي ما راحش هو نظن شي اضافه تفضل
5: ان شاء الله انا جنوان شي مع مع الفكره ان شاء الله نعاون
2: شكرا شكرا بزاف
5: العفو
2: اذا بعتيك واضحه وشكاش بزاف دومه مصطفى وكانك على خير ان شاء الله غادي نسوي أقع يبدد رخوة مثلا ذي نجيد النور قرأك شينا قانا مستعدين وشي مستعدين أنا قانا قل فكرة ونزوا نخدم ولكن أمش شاروخة على حسن مالف المغضة ذو مثلا مصطفى مرزاق قرأك هذا هو دي بنشي أتمنى الزوء أذيريني الوضوح جميني أمش شارو جشي واضح لأن أشك سخفين كن اللي جيني الفيك خروبا ونتعاد يتجاغ ويتجي يخسد إذا أنا هيني جمع غاسم مبادرة متفدي جبدي وذان دهسنا سيني أوكي خاشا قانا غسيريا ويزنخدم أصلاً دخلنا قوية عن سير ثم شواط يعني إتر القانوني كني وقي السياسة قي بلد يا خاشو مذني ثم خدم الشنكو معاود قد فذي هو من يملح
3: المهم يعني المهم أذكر الأخ يعني مصطفى يعني أن خلاتي ما من الموضوع ويعني تدخل يعني في الحقيقة يعني تدخل مليح وورني ديننا في الحقيقة يدعمني إني نغدش فهمت إذا ني غاشدي بزيد داوي الكور شي غاسل ترغبه باش تيري بقبره اسلاميه
2: يا من اللي ذوك
3: ونش غاري الاتصالك في زيد داوي الكور شي غاري الاتصالك الاخ مصطفى غاري الاتصالك صاحب تنزيد النور خالد العقيلي كنا بدا الثوره كيزلق القضيه في الموضوع غاري الاتصالك عبد الواحد المحيم ولا نزيد الفتح غاري الاتصالك صاحب السلام غير المشكله من الاخ مصطفى قالش ولكن وغين هنا بدا سني شكون غين هنا غارب فهمت الاخ فريد الاخ فريد يعني في الحقيقه انت خمس زوارو جايناش هذا هذا هذا هذا هي غير المحاوله ولكن انت صافي لوخاي يحرث فهم غاسي ظروف شخصيات اللي خارجوا دين شوا وزما قالوا خاي خاصه يقدم الاستقاله زوينه زي زي يعني زي زي المؤسسه وين احنا السلام يقصد يفر ربما يعني الاسبوع المقبل يمكن غاسل الاجتماع امير خزان ومش غادي يعني البستور وخا انت قارش نشوا وزما كنا والله الا شي سوايع على ترغم خاص بس يبقى غاسل يفر يزيد قمر هو تنهز شكون جو غير هز فهم يعني هو ديش المشكل دام قران في الحقيقه خصنا شي نجن غي غي غي غي غي عندنا غار بور وذن يعني مداشن غير وذن كورشي يعني خص المبادره غادعاون النديين ولكن يتخصنا هو غيتحمل المسؤوليه وغيستويان فهم
2: السوان واش تحاض تحاض بعدا خنا المؤسسه القانونيه غادي تشوف امسرين
3: والفكره عاود الفكره جاني غنش القضيه ديال بارك روبني جان اتفق يعني باش مكور فهمتي اذا غتمشي نشناني وذن هذا السيور الخوينات فهم ولكن جا وقع الاجتماع جا وقع الاجتماع ربما يقدر يحضر رئيس الاخ مصطفى ولكن ما غيوقع الاجتماع ني ربما يعني السيور نخش المواضيع النظنيتي وذا نوسي عجيب شحال حرف ما يقارش شي نوسي باش نسيو في المدرسه اخويا دخل المقبره الاسلاميه نصب بعد نسيو خرج الموضوع النظني يوقع شويه من وين تفهم باش تراجع شويه تفهم
2: واش مع السيور واش مع السوري يديري
3: ضغط السيور فهم يعني شي بنادم يوقع شي حاجه من وين
2: لان خياكي ثقي الموضوع هو يمكن كي جا شي موضوع نظن باش تمدوري توقع البدا تقن سوء التفاهم
3: ولكن الحمد لله يعني وذا اللي خاو دا كورشي يعني قارش
2: على النيه المليح نيه الصفار كلشي الزون هدف انه المقبره الاسلاميه ديج نتما واخا الحاجه ديني حاجه تما حقيقيه غي يمكن ان مشروع عاونيتي باش هذه ديري لان نقدر غاسخ كجاليا نقدر المرحله اللي ثني انه خصها نظري
3: ان شاء الله
2: ينظر يمسر من هذه تي خاوده من داز ديوتس المهم يمكن مسلمات امين راه فكرة نظن كيما عاونيتي
4: بالنسبه لي ضروري بالاضافه ولكن مخينة ثومات مصطفى مخينة ثومات حماد يخصى بعدا مخصني كوريا كردا مزيده غاد ما تقدم جن الشخص مونن مثلا باش تكون نيج الاطار بعدا زي هذه تكون 60 5 الاشخاص مثلا هذا نيج الاطار مزي غاتسيورنا البلديه حيت البلديه توالز ما تسيور الاشخاص مي عادي ضروري خصني نيج الاطار قانوني باش كيسنت السيور ونتمنى ان شاء الله يصور في الزاد الفكره هي ثالثين وتيرين غال خير ان شاء الله
2: السيتي مش نعاود السيتي دي زياره دي هو انغزامون مون شي قاد نتاع الدور الاعلام ان تصل سمزي يقول نزاول راي نسقي من هيا مش جنان من نيتي من قان اتفن نحاول ما يمكن من اسمون عريضي وهذا ثقي مشروع ونيتي جنيتي ماكور شي يمسر من خاوده من ديوسن سي احمد نشكاش بزاف بطبيعه الحال انه راه واري راه مساوري راسي نتيجه نظن دوخا المهم يكسينك بلان بي ممكن مخيا قال حقيقه بدا زدك بعدا تسمى الثاني اغي يعني فتره عندك كيني وذا كي انتخابات يعذان هو قال حقيقه نكمل معليش خلينا نداك الموضوع ويانا الموضوع المقبره الاسلاميه
3: ولكن في الحقيقه ايش النقطه مهمه يعني بالفعل قيد ديال المجلس البلدي خو مزوار وجد جي خصيص بحيث بالعمل ولكن حيث بالعمل هو يقيم شار وخا يدور وين برو خاودا بروغريسيف
2: انا خو كنقرا شي عاق
3: وخا خرو لينكس بارتي فان اربيت المون
2: بقى حيث بالعمل ويتصحى شي واش دورو
3: ولكن شي ماني غنقدم الاقتراح هني كنا الحزب النار جو غاس تمثيليه تاع ديال المجلس المنافس التنفيذي يحكم
2: المعارضه
3: على حد الان يعني خصنا نخمش نتفهم رغم ان الحزب النغي يود يعني اكبر عدد
2: من الوينات لا ما عاد يتشكل
3: وخا الاسبوع لا المجلس يتشكل ولكن المجلس التنفيذي
2: عاد والو
3: الاسبوع المقبل
2: المحافظين عاد
3: المحافظين وخا عين انت السيمانيه الاسماء انت المعروفين
2: راكم حد كنيوز الحزب
3: شنو نجي شاد وخا خينا رغوينا تفهم كنا ربما يعني انا ديال المستقبل وكاع كيرج المحافظ القانوني يمكن تيري غاس يعني توجه تفهم ربما غاس توجه يعني ديري يميني ضد يعني المصالح ديال الجانب ربما كيوقع شويه تموينات ولكن شي نتمنى من هو ديال المشكل
2: السياسه عاد وتعيا شي جيت
3: وقتها يعني ان حتى الاحزاب اللي كيصوت ضد المقترح النغنشين عرفوا قاعدين اثنين ديال دي المجلس غيسيا عن ثاندي تخاوده
2: يعني
3: مثلا ديز زاستر اس خي بي
2: ديز زاستر صوت ضد المشروع
3: ضد المشروع والاخ مصطفى جاي حضر كذا غير انت تقول اللقاء اني ديال المجلس البلدي تقريبا تيجي داون كلشي حضان يعني جاي الاقبال
2: ما تعرفني بدا نروح
3: ايوا المهم تا توري قارش شنو المسؤوليه وجبون الناس فاهم
2: جبون
3: سمعتي من المقبره الاسلاميه الله يعاون ناس وتموات راح حصلت صغدين شي ما يمي خت خصنا نمشي نقول ديال المعمعه ودي القضيه اس خي بي يعني حزب يعني مسيحي متطرف فاهم ضد من المصالح المسرمان ديال في فيدال الحزب الليبرالي عاود ينتظر وخا يلا كاع على الحكم انت فهمت
2: السور خيم درنوا شي السور
3: ولكن قاع زعما حتى فكره
2: من نظام هولندي صدق خاو داخل رقابه باش يخرج المهم نظام هولندي يخص ينظر انت في وفق مهم
3: المهم هو ديال
2: النقاش النقاش النظام شنو يعني السياسه والجيجي
3: واخا السياسه شي مجال جديد قام الحجاب دافع شويه
2: ولكن البلديه
3: واخا زي الموقع المعارضه ان شاء الله نشينا نقيم الدفاع خل المصالح ونث المسلمين خل المصالح ونث الجاليه المغربيه
2: جدا اللي خاوده
3: ما راكش نيشان بالفعل
2: المحافظ قلنا حتى حاجه اخرى ايه ولكن مشروع وانت قلت جي نهار انا غنشا خمني كوا
3: وي كوا قلب ديك خصها خصها
2: كوا هذا خصها وعان من عيود العارض وعان الشا اش مي غاده الانتخابات نظن وعان باللي من هي يتهم واحد الجمعيه وخص البلديه انا نظن يعني ما حنا لان ضروري تمنع هذا المهم من غاز خص السوق
3: ان شاء الله
2: عمل انتخابيه ان
3: شاء الله واخا قبل خص السوق ان شاء الله
2: ما تحملش كاجه الطاس
3: بارك الله فيك شكرا
2: خمسه ورانيا والسيتي ان شاء الله اش نعاود تفني جهازني المؤسسه اللي مخدم السوار غادي يزيد وجد ان شاء الله
3: ان شاء الله ان شاء الله
2: اتفتح عندنا ديك السوار كني وعاد السياسه زي الممثلين الجاليه ديال البلديه السوار عاود هذا مشاو هذا مزياو هو تيجي لنا ان شاء الله ثم تامين شوار نكار وشك مرة
4: شكرا على الاستضافه لاهتماماتكم سميتي ماني لي في المرض ان شاء الله
2: شكرا
4: شكرا على الاستضافه بارك الله فيك
2: سي احمد شوار نكارو تنكمل المساور
3: المهم من الاخ امين يعني نشكرك كنخونا دخل الاستضافه لان نسيو نخرج لموضوع مهم
2: موضوع مهم بزاف
3: وخاصه تقل المواضيع خاصه نستنسور ان شاء الله ديال المستقبل فهمت
2: باش نعاود نفحصك الطاس باش نشرف
3: شنو نتمنى نتمنى الفوز للفريق المغربي
2: نهار واحد سيتي مسنا الغرب ان شاء الله نهار زياني يعني المقابله مزيانه المقابله
3: قال التعادل
2: قال حقا شمو غير كشي بزاف ولكن المقابله نتني جا اكثر من رائعه احسن مقابله حد الان قاعده صراحه من ناحيه ما خاصه لو خلنا نترى على كايكر ونيجي المحايد مثلا من المجتمع المغربي وكذا البرازيلي المهم بغيت تخزات شما نثني تما تخزات شما تبارك الله عليهم وذا غير السوار الجاليه المغربيه الدور نغاس الجاليه المغربيه كاين اغلبيه
3: الجاليه صحاب خارجوني
2: صحاب الخارج كسين كسين شي المغرب بزاف تمسرين سمت تمسرين والسيتي مثلا ما خلني النجاح ان شاء الله التوفيق نهار هذا دا وين نجي ندير النقط لان نروح حاجه جد باش دايرين قسم الدور ديك واحد شكرا أنا تيجي مسويه من تزدان قارو ومسويرنا نهارا غا ذوما أحمد حداوين تزي حزب جين حزب العمل حزب العمل رح يمشي قانس برو هذا الحزب بينث موندكس نين أحزاب الحزب قان خرولينكس اليسار الأخضر حزب العمل مونين يعني جن حزب ذي جن قانس برو هم من أرخ برو نيم تيرين هم تقاشي لنا السنة ميجا يمكن أعطيني متحم وخي يكمل أول
3: برو بروغريسيف أما حزب تقدمي
2: حزب تقدمي يدافع يدافع مهم خا خير خدام ذي وذن طبقة المهم اليسار راني شني إيزر ماظن ذي هولندا من أياغ تزدعون قارون نبنى مجوانيتي ونشكاشهم نشكا ذو متمرزاق خطة دخولي نس وورينس النار الحدث جيت بزاف انه انت تسور سيسم خاصة انت داريس ان نجد النور يتم تدخولي نسي جاغ رائع أكثر من رائع نشكايت بزاف ونستيتي مشروع غادي نجاح ذي وهذا إن شاء الله ونقاركم ذي من سيوين هنقيم عاد لنا غادي شي حاجة نروح تعاد من منوع أتف نقراكم الجمعة عندي تسين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: أريد أسدينا الريف في عدد جمهور ذي سبعي ملس نكور جمعة عندي ساعة تنسان رحيط الشيخ وبري ذي سنين FM 106.2
1: نيخو في الانترنت www.faustad.dnr

احنا سويتما بانيتي انت سد غاون كارون برامجنا نهارا قرا ستي ماتي هذا ما كاين غير نقطة صباح ستي ماتي لي سنفمي مساورنا خا موضوع المقبرة كي ساعتنا نزكالو تعاود هكذا مات محمد يحيى الخوان عندنا ديوشا المنوعات وقيم كي نغلب دا كل جمعة قنا كي ذيكم ذيني في يمنوسن المواضيع المسنية تيمان ايث مثلا راه ذيني دي هولندا خاودة من ديوسن راه المغرب الذي يعرف من ما ونقراكم ذي من سيوين والسلام عليكم ورحمة